حرای ناب حبری دای کاتیا خبر تخته تلت بدم نه سلام سلام کمی تقنیو به حبره و دویتا تاب سرحت کم اصل تو ابیوت کند مات عنان من نیل کم و قنصال بزعبا فستیوال ایرتراوان جرمن نموق عزاز ملکت بوس کلن و دویتا آبوت ان کم زگبا کت مزگبو آلو کم نیمور دعتا معلتها على أربعة وحشوعات عسران شدشتينيو مزقبا بدحريوهم زي لها نفلت كاب محبرات ويوين كابو دابيتات وتأزلوها بازل سعب عدراشا تليفون كت مزقبو بخبر نعدم يوناس محاري زيرو حدو سان كلتن تسعان حدن تسعان كلتن سبعة حموشتي تخلو فاسيل أربعة انشاعتن حدا حموشتي خلتي حدا سلسة شمونت شدشة شدشة شوعات زيرو سلسة عبای هفت آب زیر هد همسان کلتن عصر تخلتر و آنچه منتن آر با آن هدن همسان سلستن تو اصرار تعز سل زیکل توم سواد تو اصل کم الله بزرگات آمی قریت ها بزد و ای تخطات ال تمدب تو سخ حبریت آتوم حلف تو دبیت هد که آب سمون کل تجزه زمزگوب کمم آب آب کترکو تخلو الله کم کدم حجیز تو مزگوب تحلیم که حبرو زمول کت اکال هدراوش مغلش تو کارتن کبابیم كبرات سمعتنا أتوم سمعنا لنا نتوم زي سمعوها نزم الأخت خنا محلالف بخبري إمحتن كالي أبني سمعكن حدر سمعتات زعطو زهون أتاويتات بكتري ناي بانك حساب DA 04-6005-01-01-04-05-03 سالسان سلستن شدشت بادو حد شمونت ايو بزاقات امي كلو اتي حورتات نوچوريو كومن زدالي نزم زمول كتم اكالات نزاستان ادا اچ مغلي وي هاگراوش مغلي حاتيت كا حبرت اخركب كم زخيل بزاقات امي كغل چالكم دالي كالي نعلت أربعة وحشو عتة علت أربعة وحشو عتة جميرو ناي سلسة معلت زهون ناي بورغر فست إسلينجن بورغر فست إسلينجن كايت كمهانون إحبرالو كم زي مثل كبرات تخطاتلتي مدبنا ناب كال مدباتي كاوتي حجي هراي ابتانه چمپیون ایرتراز بولکوم چمپیون ایرتراز اگاتامی محلال فالو تی وی ار اند زلکم اپ تی وی رات کاتاتول وتخ لیغم وی بدندن میدا گل يرکاون توسلزل چمپیون ایرترا نای بحقی اتوم عبیت پروفیشن پروفیشنالات نا دلو وچوتای زکای دلو بحقی دمو زونه خسید کای دلو خبرات خاتاتلت مدرنا حراي حبرتا ابزي ودي اللهو

ملأخو زيد فرقن كأمقلو الحلافيو تقمتا إيتا كم يوعلكم سعركم دو حاتت على برهيم في الشخيلو أي سعرنا بارج وزينا كلا كنت سعرون ياركم سلامتا زينا قولكم ني مساقو مغورتكم يراندي أولوس تقرمه نخلو ما أسو زرخ أخبولو أب أخيبا أزاز تكفلات سراوي توعيلو ملي سوخ أحجي النابلة نابتون مسؤوز وعلو بسأسو تسنبرا أبتو وانتي بزي كانو توم زملكة توم لعلوات أزازتي قزيو سلازي أخلا نخالقوت تقاللتي زي تقلت قلهم حدا عب مستقر نبرا اتبق النياتو سألائي نمد نقار كسالة سلزغنية ببعينتو نتفتاتن مقطوطاو سرحاتن سبورتن بزبزحو تقاللتي كينيو عردتات كامل الدالن بسبورتن بهلن إنا تزانخا تزاماد عرفت مستمقارن كابوز حلف قمت اي توهبون قنت صباحيتوس بتقدم قربة وارح مالت اب تحساس شحن تشعات تميتن سمانين شوعات اب قنبار نقفاز تخايدة متكعت هزباو قنبار سراوي الدرق كابتين العلع عسر تعامتات عدل دي روحي زوز نبرة عردتاتو تسأراريقو قرب تدفئوس لز نبرة قزأت عردتات سألا از نبرة كوميتانغان اتحل ببن نام من نهاريات قادلتي تقيرا نبرة اساس خابدا مستقرون تخونة عمرو وصنيو قزيوم سأخلا ناب كلو زفولتو قمنا قد يزغير تحستونا يتشعو تعكيبو زنبرة مستقر عالب ريهم ساعتو مسأخلا ابتحتيون زنبرو حلفتي بخمز السعب كالات كمز قلت قلهم على مساقة تسفاي ابكلت تقنى ابدفعات اصفير والله عصر شو عادة مقابيت ابزق مبار بوغنا متكعتخ جمعريو علامو ابزق مبار زي زولو حيل اسألائي بمولو ودام سيسكا زولو اتصوارا بقوة تصرقاتيخا افعبت محزيو اتمتكعتي ساعت حموشتن فرقان ناينو قهو بخلو شانخات اتقمبار كجمعريو كم تتحانت اسو زولو انتخيدو اتخوينات الات عصر شمونتن قهو خو ودعيو من البات بقال مخنيات ابزز تباها لعلات انت زي توديو بعسران اربعة ساعتات كنا واحي خقل الات عصر تتشعات نقهو ازما دبزي بزيت حانت اسو زولو انت زي توديو قنا نعانات اقام سلزخون نتمتكعتي اقواريسنا كالكن حسبكن قدرينا اتي بمن قد مريحنة لعلوات ازستن هزباو قنبار سلترقح حبريتا ببز ملكتهم اكالات نابنب سوكف تقادة لاي بسحي بونو بقو تبقس كونه ميجر باولوس كبراب نتزن برهاوهو بمذكار تبقس كبهالن كلو نبرتنا نعتقنان دلوين يرو كاب نقفا تبقسنا عصر شدش تمقابيت مشت قوبو اتحل ببدايبنا كلو اهدوثاتون ككابوتو تبقسو اب تحتيز توهبو شتات عزقيبو حدران اتوقع زووطر ينبورون كلو تزانيو ناب علاماتاتو زقسقس نيرو النابلني علالو امونجي على بريمك بلكو على دقا رجون هدون اللي بقدمه بلما مستنبتي كابك سادوك شوك زي فلي رؤسو سقسق الزبالة نويح تسألم أبو في الشخطة أزازيو قد ترائيوه زن بلا كابتزو حات او زن تاك سعزم اللاسكا بحسب نام مسحف على مسجد تمريسة قال كاب زر الربع علن على مسجد نزكاكو سلام تام سلاواتنا علي طيب امسيكا إيلو في الشيخ نابلة مساخو من ديتا مدي بابز متكعتي من اللي سلو انتاي مساناتا صغير كاديو درس اي بولون مساخو مكغني ابت مسيحتنا با قلق انسحل كلاق دفنا اي كونني انا خميسات اي كبولوني كت صحيف انتا داليخا ابزو خون كاخت كافتك اني دحرتو خوناتات كا حتى تتكا حبري تخط اكب كالو كوي كونن تغاتعن علي مبقسينا يتحل بابيو سألاء بوتا مأززينا مخانو مترطاروس لزي ترفو اللوز بها البرد كغنع اللايو نفرتن قلن كتب دبائينا نتبه عينينا نارانا ابكموز بها لبوتا سباينا اتونينا نمتيهتي الكاب حدقاء متل علي باه كي بولو تقبيلني اتوقي تجميرو كساب زود داس كفتو ببوزح من قد داير عيني بدحنا تيون تشغيلو ازازر الربزي نحلاي بهري على بريهم زمسكر مثلني باولوس كاب حسابي برابيرو على الكاتسالة بأخناف وحززان توخاء نابقوبو يتحل ببدايبنا.

0: ራይ ኩብላት ተኸታተልቲ መደብ ምናልባት ነታ ሓበሬታ ደግማየ ሓበሬታ ዳርጋ ግዜውን ስለዘይብላ እታ መዓልቲ ትኸይድ ስለ ዘላ ኩነታት ናይ ፌስቲቫል ንዕለት 11 ወርሒ 7 ክካየድ ከም ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ከባቢ ኣብ ፍራንክፈርት ከባቢ ምዃኑ እዩ ስጋ ሕጂ ተቢልዶ ኣሎ። እቲ ናይ መጨረሻ ሓበሬታ ግን ኣብ ቀፃሊ ክህብ ኣብ ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ዘሎ ሃገራዊ ሽማግለ። እቲ ናይ ምዝገባ ኣውቶቡሳት ብኣውቶቡሳት እትኸዱ ኩላትኩም ኣባላት ኩላትኩም ኣብዚ ከባቢ ትነብሩ ወይ ኩሉ ሰብ ነዚኣ ሰሚዕዋ ዘሎ ነቲ ክኸይድ ዝደሊ እቲ ናይ ምዝገባ ዕድላት ስጋዕ 4726 ካብኡንን ከምዘይህሉ እዮም ደሕብሩ ዘሎ። ምክንያቱ ኣውቶቡሳትካ ቀዲምካ ምፍላጥ ቁፅሪ ሰብካ ቀዲምካ ምፍላጥ ትዝዓበየ ነገር ስለ ዝኾነ ኩለን ንማሕበራት ንኣቦ ወንበራት ተዋሂቡ ስለ ዘሎ ንኣቦ ወንበራት ኬድኩም ክትሕብሩ እቶም ኣባላት ናይ ማሕበራት ካልእ ብማሕበር ዘይተወደብኩም ኣብ ማሕበራት ዘየለኹም እውን ንዮናስ መሓሪ ንተክለ ፋሲል ንዕቁባይ ሃብታኣብ ክትሕብሩ ከም ትኽእሉ ኣብዚ ሃገራዊ ሽማግለ ይሕብረና ኣሎ። ተወሳኺ ብዛዕባ ናይ ማዕከን ሰማእታት እቲ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ንገብሮ ምስሳን ቆፎ ሰማእታት DA 04 60 05 01 04 05 33 60 18 DA 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 4 6 0 1 8 DA 0 0405-336-018 بزي كتا اتمهل الفتخول مالتي اوكي نابتا سايكم اللي سيحو برات تخطات التمدبنا توساخي چامبين ايرترا كايت كمزلو خط كاتاتو التخول يوهما بتي في ايرر خبرات تخطات التمدبنا
1: قوبو اتحلب بقزع بوتايو عبزبان خونكا نشانق مبراق مستتمت شلو زبالت ادفي خوينو نقول اقول نارو يرئي بشانق معرابكا روبا حدا يالو كاب روبا حداي نابتو قوبو التدايب حانت قط عن منقد ترايا زلا موردين نساد رايا اتز ترفة اخاو حناس ادفنيو تغارا لاي عالن ستافاتون اوبريتاراتون نابزي ستقسم ازازو بوتان محقواريوم عساشي دشامك قابيد دحر قطري تبقيسوم بمكاين كساب تناك ادم دفعات قنبار ناقفا دحر مقعزكا كاب مكاين وريدوم بإقروم نفيدل باتلس اقياعوم ارقيا ارقيا نابرو بحراي وردو يتحلبب ابتيا قداسي نايمو وداتاش حنتش عتميتن سبعنتش عتنت ارمتكعت قنبار ناقفا حيالو استخيادو لبوطايو شعو يتحلب من مكوزار بروبا حدا يمسي خاز تخيادة فتنة مسلات مسابي سو إسياس تولد برهان ود فلانسا زمرحا أهدو بدحريت بقولاقو النارو تطويا بمئتاويا نزي استراتيجيكا وبوطا كتقوات أروز خالد علي قبل علز تاريخا وقوبو خوينيو سرحيت مدمساس الزنادو ونممرح قعزو قتلة علي بتنوح محاورو نتقو عزو ستي ستي يبلو نبرا على زركبون تقاللتي نقر من قدوم بزو حزان تاتنا يتخبابي ان العلو كي تفلطهم روبا وريدهم ناب اقري يتحلب بتقعو اتكبابي بتقال لا يحلق ليغو نبرا كالاشنات برينات اربجتات كالاتوارن كم اون دستي جريكانات باريلاتاتن سانت اتاتن قداما يرديت وزته زحازو تقاللتي نيو نجو كملو يرأيو ابت كباب زنبرت برقيد مستعقبت الزنادو المفراس دمساس سقوم تكوسد مخانو بأزاز برقيد تخلق فلاي مانجوس مقلس توهبا شعو روبان سنجعرون بتاقعيتن قلل تان تنقنقه مدب تقليتو نايت انكاق فتنتن لبواتا توهيبو زخرة سماعتاتن عاوتنا حفاشن مستفتسمة برقيدنا نحد حدات حواقفة تسعة عمد

ازازي كبلا سراويت سوسان حدن عن ابراهيم استافاتو اسنيو اماسيو نتاقت ان انكو مدايبيت من قد يتحل ببحيزوم ابزبان نايت كرع انبا وطو ملو قليتي نتاناي زيرو ساعت كنت بحر يقنا ركب زبهالاي نبرن ستتا صفونو ليتي نيرو يبل باولوس ابتنويح نايت ستتا ليتي عن ابراهيم بزعبا قنبار نقفا انتهي زخرتات كوني قجولو نيرو يخون زبل حطو اب امرو يمسأني ملسنا يزو حطو زي كاب علال كورنيل قايم تسفا ميكايل يرقبيو قايم حاد اخر نايك اربا مقادلتا عن ابراهيم نيرو قنبار نقفا اب شحن تشعتا ميتن سبعان تشعتا كمسرتن كولو عن ابراهيم ازاز برقير حمسان حدن قايم كا نايت قنبار حلاف سليا بمخان كسام مدمساس ازنالو بحبار صارحو بس اوتيوم مس بس اي علي قنبار نقفا كاب تقوم كساب شحن تشعتا ميتن سمانين شو مونتن مدمساس ازنالو استفلالنا لقوان تنيرو ازيو حسيريو شمون تعمت ملو بحد استنفسنا بحد حسيبنا بحد تزاريبنا كبل خيل يبل كورنيل قايم على ابراهيم ابر اس ازاز برجير حمسان حدن ابال مريح نت نايت الجمبارون سلاز نبره انا دما ابسلياو مصنعتي سلاز نتف محل تاور كنيرنا مثلن مقصقاس على ابراهيم كنيو بلينا انت قايم هيوت لبيسو انت ذكرتاتو يبربرو خمز نبره جميته أعزاني مسملا هواساتي أخذتي له نعلالو بهر فاندس أبخوه مسعالي بحادة تنفيسنا بحادة حسيبنا بحادة تزاريبنا سلز بلاني تقرى لي علي أبقد مي كوينو زانتا قنبارنا فاز ترخزو اللو كوينو كساب زسمعاني بتمسطو تغطاتي ليو بمن قد ترخا تقرى لي قايم دما وعلتات تقرى لي على إبراهيم أبقنبارنا فالهسي سيوم قايم كوينات مدرخات اللو مدرخات مكلخال جالانتن متكعتن نعال ابراهيم ابزوم سلسة مدرخات سوخ ايزريو اب سلسة يوم مدرخات بحبار سلسة واسعنا خاء باب مدرخو خقل تقوي بلمو نتيق قداماي ناي مكلخال مدرخ كترخ جمرة ناي مكلخال مدرخ تقلا ايزت كعلو وقنزك كلاخر اللو ازيوس انكورن فتانن اوانيوز نبرة سألائي نتا حانت كابتا قادلتك من زعازي كألن أفان محاز بغطس علي برتعفة نتا تزكايد اللو أبزن برقوانيو نقفا ببوليتيكاون وتهدراون بروباكانداون مداي أقداس نتا أن عبية سلزخده أب نقفاز عوات زهلو وطس أبللتا بقلي لوز قمتاي نبرن سلزي سألائي نقفا تقوطات إيرو كألسهز بإرترا حانساب النحوارون كمزبكعه بوق إخ أوو جينيرو إعلامو بنت أرو صورة إيرترا خمزي سعر وكوادا نسألا أسعيرو ناتنتز بإيرترا كرقا قص مخانون مرأي تريرن تنكورن مكل خالك قبر نيرو زي كاب شحن تشعات تميتن سبعان تشعات تنكساب شحن تشعات تميتن سمانين أربعة تنزنا برا تنكور أوان دمايو كمناي مكل خال مدرخ زو السد على إبراهيم أبزي ستقصة ترؤو انتاي نيرو انتا دعيلكا اتغزيتي فتس عرفت زينا برا تنكور أوانيو يذكرن أنن على إبراهيم نوح مع علتات بزيدك أسن سرح نيرنا أبت قنبار أوبريشنال روم النبلو بستفل علي كارتاتات السزرقحو أتح حزان عقم منك أسقاس نتسأل أن كتاتولون مع التاوية حابريتاتات الناس فرولون كفل نيرنا أبز عمامزي على إبراهيم كم مرح برقير حمسان حدن كم أون كم مريح نت قنبار بتزن بورو تمكرون كئلتن مريح قديو نيرو اتغزيتي تسأل أنا أفاق حزب استفل علي من قد سعر اللوز نبرة سنكر أوانيز نبرة حانساب بقنبار سيرو كأتو يفتن كاب قنبار واسا متيتو بدحيت كأتو يسعر أبشار شاورارنا أبنت كساب بنفرتي أير ولد أوريدو بدحريت متكعت كايد زي حاسب اللون كدما فتنات زي كايد اللون كزين يرو أبزي ستغس أوان بعابيو مريح نتكم أون تقار ليدك أسين بورون كساب بعلودك أستل مكا سقيل كان معلتات اتصار حلوك زي يونيرو حادك ابتزع بي عمام اتيب زي مكورات زكاير مكسقاس نتقبارات نتسألائينا مكستال سرحيو تسألائي كتك عن تخوينو ابتقن بارز الرأيو ملكتات اللو بمدافع دبداب انتقيرو نابنت حاد ملكتيو سلازي حالواز وطوطة قاللتي استسمع تخصي أبيناي كبابن كندين بدقيق مزقيبهم يوم زم حلالفو ابتقن بارز عمناين كوميتات عدما
نزح حبريتات الزي إن أكبا تنتانتا تسنين على توت أتقبلنا بيت صحت جنباري أربعة مع التو مكسقات ألاقي ناي أجري خون مكاين بتن كبر جيتات سلايا توات إنز قوما كوميتات كتس على مكتالي جبرولون يرو على إبراهيم نزح سرح زي بقربان بزلع على درجان كابز مرحون زواهرون زنبرو مرحتي حديو نتزك كبناي سلايا حبريتات مركوس بمكبر مس علم على التوكر تازر جحنان ميتن نكات عنيرنا كابتو خطعكم قلت ذكرود إلى توكسكو سألعي نزبوتها أنت حيزو انتين نقبر كمي كيس ألوانا أوشت قنبار بينك سبر خقل كاب قنبار وطاقه بينك متت خقل نفرتوه هيلكوترات تقيمخه أير ولد كورد تخلو ألولو بحفشة أردم كل خالنا نمحيال أب إن كايدوز نبرنا زعري على برقص عزوزين رزين انتراي نيروو زخلو خاء أب رئيس تخال عماميو مخنياتو ناتو برقير إنا مرحيو أب ناي قنبار صراح معالتاو ساتس نبرا نزيادة مردعتا دندن برقير حمسان حدن عريدو ملوز نبورو وسان دفاعيو أب مدرخ مكل خالك أدامي علامات ألاقي إنبا دندن مكوز أريو نيرو سألاين دندن تطقوات أصيروو قنبار فريسو مالاتيو ولاتي أب كبابيو زنبرا بعري قولن كالدفاعتنون عند حمسان حدن يوم نيرو مو أزاز برقيت كاة على برهيميو سألاي نزو الساني دفاع عزي خي صبرو كقبر زلوو مدلاواتن تنكا قطعتنا العلنا أب النزارة ربولو زنبرنا قوان على بعلو بأكالنا تدفعات الناخده دفعاتن أقدست متاخوص بوتاتاتن كمي تسريحهم كم زلوو كي تقوطات أرى أي عرفن ينيرو الزباهرن تبقصون كايو نعالي بقوع وتادرو مراحن ليتن معالتن زيس عروف وي أزازن زبلو زخر علي من خريطات

نحنا همان كنسمعو خلنا زسمعنا طبلحتا زنبره هنتاتنا كله تذكرتاتنا ندهريت ماليسو قال يو نسمعك بحق يو ها تغارا لاي حزبو غمبار كم تغارا لاي كم ترات راح ديكون حالفتو خوينم ابل علي ابل نايت غمبار كوينو عزاز برغيت كوينو مسترا عبد فعتهم مسوم نداتو زقالس زواغا زنبر تواغي زواغ جيغنا هنا لومبر لومي مسوني شترف دي غيرنامو نغولم نتم بز خمس خناتات ابز هونو بوتا املا ارترا كابچاف نابچاف زغاطم اصغمات بارتراون نطرح بمن نتم طرح زت سوون زحلفون سماعاتنا كبريهون نابلكو بزيا يعصو عاوتنا حفاش منساهم زرفتكو ميكيل والله